أنتم تسمعون أمجد و تيدي بيرز بيكنيك مباشر. أنتم تسمعون أمجد و تيدي بيرز بيكنيك مباشر.

شرط كهرباء تلاتة فيز، كل ما اشوفك بطني يكلي بحس بشدة الحزيز. نحن الكلب من حديد وانت كلبك من كزاز، نحن الاتصال حقيقة الموت المش بطيئة، حنموت برصاص العيدة ام حنموت بنار صديقة، وحياتك بطل تفرق تعالها تيجي بأي طريقة، هادي الدنيا مع عمرها بتصرف غير معك.